0: Amin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil arabi wal ajam imami makkah wal madinati wal haram Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Balagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghammah wa jahada fi sabilillah Amma ba'du fa ya ibadallah Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Wa jannatin arduha samawati wal ardu aiddat lil muttaqin Wa tazawwadu فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى واسمعوا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم والدينا وسلم أولادنا وسلم جيراننا وسلم أقرباءنا وسلم المسلمين من آفة الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن فتنتهما وبليتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ذات بينهم ووفقهم لعمل ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم مزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم رعب إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم صف lurus dan dirapatkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.